خيرش ماشي صوت دور خالتي خيرش خلاص ما تريدا ندخلو فوق ما صافتك خواب مكني انك بريسونس ندخلو فوق ما صافتك خواب مكني انك بريسونس تستخر ده تايت صاليرة تايت ايف ما في خليرة تكب الليرة وارديرة تستخر ده تايت صاليرة تايت ايف ما في خليرة تكب الليرة وارديرة